0: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adaba FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بف مولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تياليانا أدولون وباوون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بف مولون وبا أوليلي دي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبا لو I'm Faurowa, I'm Fili Olong Oba Lalo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olong Oba Majio, Tuka Laila, Bioba Tuka, Berla Tori GM, Tovikari Bugua, Osisebe, Olong Oba Madoro, and Kokawaru, Iluwa Nilu on those states, Olong Oba Majio Daru, Tioba Daru, Olong Madoro, Tiwa Darumbe, Rule Dewa Nigerian, Olong Majio Daru, Olala, Ila Aila Law, Munimojisa Ilo, Roy, Olong Ya Robi. Da kun jen le jitola robiolo da kun jen le jitola